0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैयां।
1: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم